0: Well, كونوا كونوا باروي خمس شوكولاك نهورش وخمس شوكولاك نهورش كونوا كونوا باروي لو دوليان دوليان اسمع أمّا اسمع أمّا دوليان دوليان اسمع أمّا اسمع أمّا
1: كتير قاف تصبر قاف جرّك قاف جرّك السنين
0: Rook, rook, rook, ga, rook, rook, rook, ga. Cock, cock, cock, cock, cock, cock, coo. Pede me chocolate last, have it and grow. Eat, eat, eat, and cook, Sermonitan, Michatunia Pekka, Kudimila Kreka, Michatunia Mora, Pokam Salona, Michatunia Pek Peter, Peter, can heal, can walk, can ask, can glaive, geo, a carcicavardina, and the thrushes. И они хкили водили, хиках, хиках, ксон, ксон, котинец, котинец, чединец.
2: Ка-ка, косы няма, шеме вах, гарах корем.
0: Крок-крок-крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеоль. Крок-крок-крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеоль.